كلمة على وزن ايده عكس كلمة بلو مهما جعل ما يقدرش يستدل البيو كنت هوا بعت بوصة نفس الوقت قو قلت كاوتشاتي بلما ديتو حتى لو حندوسو حتى بس كده اوعى تخشوا وما اشوفوا خدت منه بلوزو بفتش شوف فلوسه كسب لما اتحط عليه من حرمه ولو ابوظه